الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

قريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

لنا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخرج

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولدي موكي دغلو كادي سين خريس سين صبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demone ci benn dekk bu ñuy wax Misra tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lot andon ciak bayam di azara andon ciak soxnam di sarata waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistine ñakku gu reey dafa amone bekor bu reey am feul lo taxone ñu gaday dem egypte bañu demé itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté nax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla lo tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu nax dañu adawo def ak cay cay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه نيني دك بيدي سدوم لتخون ني يبل فا يونت يالا لو دو دار لودول مبن غوغو ني نيكيون نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لوط نلين ينسمونيت مانلين ديو تشينين كم يالا ma ngi len di ragal lo di len moytandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat
yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu murange ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko mësa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي ساو تانك نو دقلم لنوخ ولا ندقلوكو ولا نسانتوكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejji bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dinañu la genné rew mi lut na len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawmu lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun

العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود دي نانو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يالا يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gima len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ni jigen ñu bax ni te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sa yak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lout dañu lay genné way bu fay contene sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax monté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu monté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نو نانغو سالال رايلا ولا ني ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وانتي ينتي يالا لوتكم نين لنكو وخيوون نيان نا بروما غناو با او نيتام ساكو مبوغل ما داخ نيوم دانيو ام ييرماندي سي سينو خيب واو دون لين نيانال الكاندي لولول با سبب با دا فا جوغي سي نيوم ينتي يالا لوت عليه السلام نيان ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne isam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb da fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la wa lolu alquran wax ni wala ma ja'a rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanu najiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min alghadirin suñu mam ibrahim bi gan ñi ñewé ganale na len waye nak lamu ci bëggoon amuko ndax dafa fogon ne rek ay nit lañu waaw mu rayel leen yek mishwi ko ba mu rafet tegal leen waye lekkuñu waaw waye nak yalla fay nako yene ba lañuy

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

الحق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا.

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

اسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. مريض خم خمي ولن تنمو كي أسك مشعيب صدمي كي توريت تريد وكيون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنوني شعيب كل وقت صفوان موكجور صفوان كني وح عايفة موكجور عفوة كني وح نابت موكجور نابت كني وح مدينة كجور مدينة إبراهيم عليه السلام موكجور كن بتعلم جسمي ولم تبوجل سنتوقع أسكنم بغدام بطير جتي سنمان إبراهيم لأتخون متدقو أبو الأنبياء معنا بايو يننتي كن لكن شعيب إبراهيم ماما ملون لولو لنفك كي تنبو بني وقتوريت ولا تشفي نخمنتني تنيوم لتريبو بواتشان ميامسن إسوار للي اندي ولي إسرائيل دي يوخ محمد بن إسحاق ماما شعيب كن يوخ ميكائيل موكجو ميكائيل يسجر موكجو يشجر مدينة موكجور مدينة إبراهيم موكجور من شعيب من الترم كل ينغ السريانية منك وخي يترون يعيو من يتدون ميكائيل ميكائيل مينك وخن من اللوت موكجور تلوت مو يتمعين انتلو بنا خمينتني مهملن لنهون xeet wa nga xamanteni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar comme ci gàttal wala ci tànk waaye boo ci maanaa bi gën a leer yonentela boo xamanteni dañu ko yenne woon ci xeet woo xamanteni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom loot noonu moo di maamu shaaybu ba tey ndax shaaybu loot moo jur yaayam mani shaaybu sirmaxa la woon waaw dafa yonent yi amoon na ci ku sirmaxa mani shaaybu sirmaxa la woon dañuy ndax bu delloo ci alquran ci ni yàlla natalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom نان كو إنا لنراك فينا ضعيفا نان كو يانجي وخ جسنا سبب تنكلو لدور سيما خبو دوري جسو نبير كون لولو داوانينين شعيب مين سيما خيوان

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلو كديم سن خلف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم دلو سنة شكاتنو يالا أكباخم جسن إميسيان كلمة الحق نياندي أك سن خريط دي دي جي باكو تبارك الله نفسيني وقتان في يوننت بو مغ بني وخ يوننت يالا إدريس عليه السلام ربي سبحانه وتعالى بكنا تي يننتي مو جخن تي تيري مو تدبي دي القرآن وخ يننتي بي لكو فاتلي كل سما يننتي بباخ بني وخ إدريس لنالا نتلي إسوارم تي تيري بي نيتو دي القرآن برمب سبحانه وتعالى واخنا يننتي بنيكو واذكر في الكتاب إدريس منيكو فاتلي كل تيري بي سنة تنغو يننتي بني واخ إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يالا نيكو يالنت بوبو ني واخ ادريس نانا نيت كو باخ لا وون تي تام دافون ناكو مودي اب يوننت تي تام يكتي ناكو جوخ كو برب بو كاوي. إدريس سيت لا سي يوننت يالا فيل نخ يوننت يالا ادم موي ابو البشر موم لا يالا نيك بين امول نداي امول باي مو دكلون كو اجينا سبب تخ مو واتيكو

ñu ñu ko doy di ñoon waye bobu ñoon ñu ñoom wax lolu xam nga won kër mo yusuf mu suñu koy gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër rek dañu fan day tan di ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihin arsalat ilayhin wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kull wahidatin minhunna sikinan وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاج لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويقال كما بنبكي خبر إيما خمتني السم مقروسي كتبين خمونا لي قدل منا دخنك مدادي دمنا ندخل تأكل جنيز بين السرمي

فلما رأينه أكبرنه بيكون جهدا يكون ريال يوسف بدأ وحنا حاش لله ما أعلى بشر إيه واحد من ميدي كيدا بي كيدا بي ميت كيدا بي ميت إن هذا إلا ملك كريم كيدا جمرا كريا ليلي تدي ربك كيدا يوسفي كيدا دي بربا نكي إيه تنسي مرور وخلق لكي بكون

0: كيف تعصي، وإن لم يفعل ما آمره يجتما ولا يكون من الصاغرين.
1: يقيدي
0: ممكن مرونيتي ساكت في مسار التموم ممكن مرونيتي وأي يصلي سلم يخجل إليا مسند مسند ما قصدك نفسك بوه ما قصدك نفسك بوه مولان كفاية
1: تويتم نعمل دي جدل دي لما قصدك سوكو تفور
0: دي أكو تويت تي أكو دي أكو طرخون جدا كبير دي نيب حمد طرخون نعم كن بي أبارك مفك سما
1: حمد يتم
0: للموموي جامع
1: وات يسر جاهد نمان جاهد نمان
0: نفتوسي أمن دعاك
1: نفتر فتن سطول تويتم سوكو تنبت تنبيول
0: من لا جدك مو تفرسيني ول جدك مو مكو
1: مكتو خمي كون
0: كي قرات وطو يالا مدادي تالو اللغة

منافع عند وقت، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لكن هو تجينا خلي انت نجم كنت تجينا انت يالو يوسف دفع الله جاء القصر لكتا قصر مودي يتوى بين خلي انت يوسف يتوى انك ونوسي تبني ويتي.

يستند إيه وجبريل لما رتبات بعدي رتبات هذي جبريل لكو يقولك سبقني هنا منك أما تقطع الله منك نيدي أن جمبر دوما لما تفاتك لما دانك خنو من منك جمدايا أول قرار بني هذا نيات في تكسر بمهيوني من هذا يمكن أن نفعل أجمال يُسْتَنِ قُوَرْجِبِ وَأَبْرَمْ بِمَهُمْ بَعْجِبِ وَمَا نَسْمَهِ وَمَا وَنَتْرِبِيَ مَمَا نَعَتَ سُفِكَ تَنِنْ بِرَ مَمْرِكُ مَوْفَلَا مَنْ مُنَيْكُ مَيْكُ رَمْ بِرَ مَمْرِكُ مَوْفَلَا وَنَتْرِبِي مُنْجِيَ لِيْلَ يَسَّقُ نِبَلْ جِدُوا مَرَادَمَا عَدَبُ وَيَتَنِيْتُمْ وَيَنَيْتِ جَلْمِهُ كَيْمُ يُسْتَنِ قُوَرْجِبِ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوك دي سن خلق سن صبيش أحمد التجاني دو دل سنو أندك سن بوك ببجة كسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دلوكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط ببجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci iswaram lañu gennon mu nekkon yene

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي سن خريط سن سوبي شا احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق انك سن خريط عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينكي كاتنو يلا أكما خم جسن إنسيون كلمة الحق أنك سن خريت بنجا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلسينا تي كاتون يالا اك مباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط فابجاك

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leen andil waxtaan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mbokki gis ngeen ne alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasahah wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagh bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba léegi gisuñu ci wàllu wax daraja bu ni toll fa mu yegg itam benn wax yeggewu fa moo tax yàlla di wax jullit ñi naan leen afala yatadabbaruuna alquran yow yonent bi waxal jullit ñi xanaa ñoom settantaluñu alquran mu waxaat ci beneen aaya ni su fekkonte ni jinne yi ak nit ñi dañu dajaloo woon di dimbalante pour ñu jéem a wut téere bu mel ni alquran wala bu ko xawoon niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtalayu kàttan kon yàlla lancé na défi jëm ci bépp waxkat jëm ci bépp pànk mu nga xamante ni taxaw na pour opposer alquran di wane xam-xamam di wane balaxam di wane fasaxam yàlla nee na kuy jinne yaag punkali cheytaane yaag fóore yaag borom xam-xam yi ngeen naw ñépp bu ñu dajaloo woon doon dimbalante duñu indi lu mel ni benn xaraf ci alquran kon gis na ne alquran nekk na fi ala lmaratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يوني الخرام ومنجيك أي مرتبة يري noonu itam la lamboo ay njëriñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk nga ma ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ak kiimtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ni qul لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخطني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre bu fekkonte ni geej gi dafa nek encre ni fi nek ci garab yeb nek ay plume nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secretem barina ay secretem itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye waxne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دبلو كالي سن خادس سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة أندك سن بوك عبد الله جوب في سن إمسيون كلمة الحق.